0: نتعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: انت ما حارس. سبحان الله،
1: انا
0: انسان ومسلم.